0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau

long roundabout. A long roundabout. A long roundabout. A long roundabout. A long roundabout. A long roundabout. A long roundabout. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا هامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعي

مريم فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.

ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعجز جنده وحزم

الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين. حمد الذاكرين. حمد الناعمين. حمد يعافينا عنه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنك قلت وقولك الحق. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإن كنت من المحسنين فارحمنا، وإن لم أكن من المحسنين فقد قلت وكان بالمؤمنين رحيما فارحمنا، وإن لم أكن من المؤمنين وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لنا، وإن لم أكن مستحق قل لشيء من ذلك فأنا صاحب مصيبة. وقد قلت الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم فارحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر رحمانك خير الراحمين. اللهم طول أمورنا وصحي جسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رجاكنا وإلى الخير قربنا وأنشر بائدنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم دفعنا الغلا والبلاء والوباء والفسق والمنكر والسيوف مختلفة أشد المحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان. المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك ومغفرتك يا الله يا عزيز غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلة لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون الحمد لله الذي أشرقت بنوره السماوات والأرض الذي جعل هذا اليوم عيدا مباركا للمسلمين وموسما للتجديد عهد الحب والفداء لرب العالمين أحمده سبحانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العلي الأعلى وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صاحب لقب القوسين أو أدنى قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله الطيبين وأصحابه الخيرة الميامين ومن تبعهم بإحسان وصبر وثبات إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإيا أولا بتقوى الله الطاعة له في السر والعلن فقد فاز من أناب واتقى وخسر من طغى وآثر الحياة الدنيا اتقوا الله عباد الله اتقوا الله عباد الله واعلموا أن اليوم هو يوم التضحية والوفاء حاضرين جماعة صلاة عيد الأضحى Polres Rotendao yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Segala rasa syukur hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali khutbah pagi ini, mari kita awali dengan satu kalimat yang pantas kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita menyadari bahwa semua nikmat

Camaro. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.